ملختي مبل 30 كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذن زلاتو يسمع وثم حق هذا فصمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 160 حموشتن كبرات سمعتي بسم مدحنينا يسوس كريستوس سلام نعكم يخون لوم زقربلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتايا دليا نازبو الحتو زحازيو سلام نايك الترقومي فلت اي فلت وسانو اندارتوني بصح اي بصح كابتي ود سبزمون نيون او هيواتوخا ازيو زدليون تمكورنا هيواتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخلو فترتي زدليو سبات كرخو بخلوو سلام يبهالو بزعبا سلام ممكا اي تحتتو يفالتو اي فالتو خرخو بخلوو سلام حد حد تلواويتهم بزعبا سلامهم يتحدثوا نسب عدو ويسمو خي حدثك دحندو علكا دحند حدرك لكا بمجمريا بزعبا شومو خي تحدثو نسوني حدثك نسلام زي من نيولون كلتا عينة سلام اللو ناي نفس سلام كبقون ناي كبابينا سلام كلتا وخي آياد لين نايو ناي نفس سلام بوشت ناس سمعنا ناي منفس عرفتيو بوشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امرو خاي عرف سقا خاوني عرف أبل بخا هدأتن رقص النتين يسمعكا باهيب لكا تحقوس نايم منفس رقعتن رقص النتين كأي سمعكا بوشتخا حيل انتبعتن يسمعكا هواساتكا خأي ورتع أب منفسكا عقل صبت مهواخ فرهي ترتر من نواز زبهال فسما يسمعكا نيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللوو بسطقن بفسم ازازن كأي وزركب بمنفساو رقص النت كأي زمس نزين اي نفسن ناي حلنان ناي امرون سلام بتو مكرو بس احكايو بمنفس كتسماء ارون تزي كوينو بقال وي بفيدال كقلس زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسقانان بفسهان يوز السراس لكا قس كاب فقق تايبر لبخاي حقوس اب كم فركا في الشيختا اب افكا خاا مسقانان زي مانا اللو وي ناي نفس سلام منفس او قبعتيو ازخا سقا املاخيو سقا املاخ كاا با املاخ زوهاب هيابيو نزه هياب زخت قبل كاا مس املاخ سمرت كلوه كالوو سمرت املاخ كلوه كادما حاطيات كا تنسحكا حدقت حاطيات رهيبكا كاب حاطيات حراوزيكا ومقدس اتقن قدسنا نتمالالس مس تخوني صور حاطيات كا مستقنطت اي كابناي حاطيات عدا حرامس وزاكا فرهن كنانينا وشتخا اي سمعكا نيو بزم خنيات زخ ايو سلام ابلبو خاز سمعكا ازي سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارنيبو نازلو زل علماوي سلاميو از سلام زمزه لوكا نايت از مس سماياو تسفار غصنت اللوكا از ناير غصنت تسفام زه لوكا خا اب لبو خافس هالوكا سلاميون يوحزلكا غص كابرو لبو خا حغوس منفس كاون هدو يخون خاف حقيات حرا خمز وصاكا مس املاخت ملالس كم زلوخان بز تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري حقوس لوحات حياونت دنغاز تعقستي تسفا مسقانا عرقي يقريتا كالق بزوح سناي نقرن يزقنفل سلام ناي نفس تعنايو حقوس هدعات رقص النت كاللوو اتي نزو خلو زرخ بادما اتي ننفسون سقعون ابتحت هياو املاخ زماع قبط رايو سلام ناي نفسي بزي كاخال املاخ كاب كالق زر كوالو منشي منم يلون اتي خالا اي سلام زبلنا يخاا ناي كباب سلام ويدما ناي مدر سلاميو إذا سلام زون نود سب يدليو سلام عم مدر خسفن سب بسلام فقر هادي أخنبر فقد أملخيو إذا أبهر فترة فترة هلو سبو غيريز فترة نزو خلو زبالا شوقنا حاتيات نبري كسا حجون عالم سلام كالي وازلو حاتياتيو حاتيات كسا عزلو عمسا سلئي بأسي قنئي تعبيت كرحنتي عصوت شارع فللي زرغرق اللو ازو خلو خفاعت ازي خسع زلو سلام امدري اللون نايا كباب سلام كبهال كلو نسب زهو خوفر هي ويسقعات ابزوري او زي اللو مزو خوونيو بسلام يعطو بسلام يوص بسلام يدكس بسلام كأي تنس بسلام دما نعم لخو يملخ بحصيرو نهيو تزفر اب كبابي او يلون مالتيو مبزحتو اسب اتي نسب زدلي سلام ابتز اموت اللو بوتا بزي سقعت قسينو منبار رايز مسلو مالو ابزوري اخا سلام سفينو برقعت كتنبر ازي صبوئيو
كنا خي السلام زي إتن ود سبزد ليو أخل سلام أيكونن زي نايزوري أخا سلام بملأتو كوانت اللو هو كتن وقنزير لو خينون فتصم رقعة بزوري أخا انتسفني سلام أفي ودكا سلام كأبل بخا زي بالكاخد كوون تقلي خا أب سلام زر لو وطانا تقمتو أب وشتهم سلام عرفتن سئنهم زر ناوصو سلام سئنهم أب حمام زر وصحو سلام سئنهم كأب حسوم عقل صبت هيوتهم بعلوم أب محلاف زر وصحو قصر يابو اللومن ود سب زيناي نفسي سلام كنبر أزيو خبيت سقايو أب زقوانا أب زعلم كابت أزيو زخبدي حقايم كحوي وزيخ قول حمام بناي وشت حمام ناي نفس سلام مسان تلعلي ناي أمرو نوص حماميو زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اسي زبلس اس بوء زبهال نابراوني هالوخا سلام ناي نفسن سلام ناي عمران مزيه الوكا كابا خاصة نداي حانت زي بلو بسلام دكيسو زحدر تخال ما ناي حيش اتبهام حانت زي بلو حانت زي فلت بسلام قنا عرف يلو زنبرون ازي بلس بحاس ايرو سبزمن نيو زبلس قاو نقر بملعات انتزه الوكا سلام كاب زيه الوكاس عبزام درمن باركا مسمن تاي قصر ناي وش تها سلام نوس أجن في لغز كابري هو لبهات حقيسو أفكاب صحة أنت زي ملء جز كون بفجك تحت زي بره أبز على مولاد كان تاير بحلو أبز عم يدري من بار مبلع مستاي مخدان كم أول كون على ثلاث كاس عزود دا مصنع هاي كونن هي وترجم اللو هي وتعمل لو ربح خاء اللو ربح خاء ننفس نسجان زروين زت قللن كون اللو زت رايو سلام عرفت نذهب إذا عرفت سلام نزخاء ناي نفس سلام نزه الله كات رأي زركب ناي نفس سلام دما كاب كلو بحلنا خاص مع كاب دلن أنس عرف أد أملا خد تقابلو زي مئزاز النسيح كاب أبس أنس أمس تخوون ترأيو بدلن أمس أن مزه الله كا حلنا خا كلو قزي بأبس خاص لزوق سكا منفس خاص لزهوخن سلام ناي نفسي يبلكان نفس التحد كاب زخونا يخون بدلن حتيات نس أمس تخوونيو إذا هد أت زي مزه الله كا نفسي يتزقب أمام فساور قصة نت سلزي بلا سنفلال تخوون إذا سنفلال زي عرفتي خال أكا لبخاي شبر أمرو خاي الناوز دكاس تسئن انت بلا أكا انت ستيخا انت تخدنكا منو ما يتغى مكان هيوتكا بزوش تقاو من نواز تسلكي بزم سلكاي زي منفس كامس دخم أخا ناي سقا حمامون تحمم ناي سقا النفس انتعنا التأساس ريو نفسخا سلام مزيه اللوا كابتي أب ممعلتي زباس حكا أولولا وطلعلي ناي أمرو ناي لبي ناي كبدي ناي معناتو ويكالي وشت أو حمام كتحمم تغل كاب أملاخ مرحاقن زي مئزازن كمززا أمسالي واس عايزة مصر كمتي سبنتنا متان كنبرن متان كدابرن كتعن مقبزة دليو نفسنا خاء مقبية دليايو ناي نفس مقبض ما منفسن صدقن كدسنانيو بمنفس مولاقن صدقن كدسنان كاء فرناي فقط أملاخ مفتساميو فقط أملاخ مفتسام دما نا أملاخ بخلونا تعززكا كاب كل حتياتن بدلن ريحكا نفس خانسيهكا أب كدما أملاخ منباريو نتات تمس من قصة زال ألم كأب ملو أرقص أنت مس أبايايو ناي كريستيان تسفاون زيو كم تنايلو متقصنا وتم حق خاز فتسمو سلام اللو ومزبولو وتم نخلو فقط أملاخ نافتسمو نتات تمس سماياويت من قصة أبايو كاب كل ناي حتيات عدان ناي حلنا وقصان نس عزخون سلام اللوهم ناي زوريا أم سلام تهوي خوكام كران تجن أم ناي تزال عالماوي ناي أملاخ تسفا بأمنت نات أمتو بتعقستن بمصنع نخل فتنا بحيل منفسنا سعرو ناي تنايل بوم سلام تنايل بوم سلام كي تهوخي بهدآت نسألها يحلفو نزم قدز حادي قوم نسلام بقزاء بها قوم فتوتو من كرخواز دليو بزحات يوم سلام قنا بتركو اللو مقدد رايا تركب زي كابتي تركو اللو مقدي بخال منو ما يتركبني ملو هوت كاكا خدليا حساس انتبالكا منو ما يترخباني خا سلام كابت مسفن سلام أبو زر ألم زخوني ويتانا يسوس كرستوس ترايا تركب إذا خم تقدم أبيلو توحالي نقول له فقادو النات أززكا كاب كلو قبر عمس عن بدل النسيحكا بصدقي تمالال اسمس تهوون ترايا تركب بزلونا يا أوان سب منفسو سلام سلسة أني بوشتو تحويهو أفو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمقد أملاخ سلزي دليان سلزي قادل اللان منو ما يرغبانيو سب نأملاخ انتزي تعزيزو ني سلام أملاخ ون بتو تركو اللو مقد تزي دليوا منو ما يرغبانيو دك سبوك حسب حي سلام يبلو بزعبا سلام ونزو تيولو
سلام جنام ملي ساحب أم تروح الله أمونغو منجستات أمونغو هزاب أمونغو حدار أمونغو ولدن ولدن أمونغو قربابتي سلام النار حقه بزوح سبه تاقو صليمو نسلام كير خباين برالو بزوحات سبات بفلاي دم من إسيات نتاليتن معالتن زمن نيوا سلام نيو أمر أم سلزير خبوا نفسمون بتسفام قراصن بعقلس بطن سلتهوخ بحسو من سلطرات نهيواتهم بعلاتهم كحلفو يركبوا لو سلام نمركاب زي فتن ويلون وبينو زعينتو موزيك اندرفن سلام ناي منفسن سلام ناي عمرون نخرخبو هردقي بلو جن سلام بزي تركبنيا كالي سلام يهبيو زبلوو ببين عينتو فتناتات عمس آيوهون حتيات بزي قدسوني فتنو جن سلام سي مماليسات اخب امترحو سلام بتي تركبو اللو مقدن تزي كوينوس بخال مقدي خطو اي تركبنيا سلام كاب املاخ مس املاخ با املاخ ترايا تركب كبرات سمعتي وزي سلام كن نبرس لزي نخل كم تقال املاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونس عبا نسلام بقودنهات ستقبلنا خندليان كن بطحاني قبا شعو نسلام كن رخباينا لبنا خو حقوة سنك في السهن امرونا خا عرفيو مس كل سبك عب سلام كن نبرينا مس كلون بفقرن بسنتن كن نبرينا نتوم زيسال انان سقونان ون كن افقرهم انت امون كن سلينا كل اوان كا صدق ان سلام حقوس فقر لوحات ضد حرينا خصعباين اب عالم من بارنا خبز هيوت زحالفو خالق خون يبلون نزل حيدت معلتاتنا هيوتنا بمنفسن بسلام بفقر بمسغانان نات حقوسنا خنا حلفن يقبانا اب زام دري سلام فقر حقوس هدات اب سماي كا انا يزل عالم هيوت كلونا مدب املاخيو كبر سماعي بفقاد املاخ دو تنبر الله سلام ناي نفس دلوكا كمزو خصم عصناحكا ناي نفس سلام اب حاطيات كلو خاي تركبنيا اسك نفس خا مرمر كاب ناي حلنا خصي نصا خوين كادو سلام ناي نفس لوكا نفس خا سلام زي بلا انت خوينا برغص او اوسالوخا سلازي غزي خي حالفكا وانت عسا خي مصي املاخنا انا باي سلام كبكا يبلكالو نا املاخ تعززو فقادو تملالس حلفن ترفن غيرو خا سلامو خبكايو نقول يتاخد الززو بعلو هايلن تبعتني هبكا امين